الكون مشتاتو يشوفتو والكل الكل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن اليوم نشتنف وش نشرب.